سمعتنا كابل غسلنا بعلت كلتا مسكرم كلتا شن عسران شدشتن زواتس ايه مجلس اي سالساي سرع اخيوا ما كلاي بايتو سلف ديموكراسيز بيرترا ننببالكم ما كلاي بايتو سلف ديموكراسيز بيرترا بعسران تشعتن سلاسان نحاسي كلتا شن عسران شدشتن بمسرت قوام سلفي عنقص شدشته نطب حاده نطب عسرت حاده عمتاو سالساي سرو اخيبو اوكايدو عم مخفتي نايز اخيبا بومبر ماكلاي بايتو سلف ديموكراسيز بيرترا بصاي غرز غير تولده زي اخيبا زكايدلو زلوان حزبنا ابتحتي چقونا هقدف سغاتو زياده ابزعرغلو كبابينا بزتفلالو قلولاواتن ناي حايلتات السلال فامكي ياراتن أبزننا وصلو زلقوان موخانو بمتكاس مساقال سناز امتكال اسميو مبلسسان حموشتن عمت مجمار برتاو سورا ارترا زملكتنا يوهانا ملغتخا ناب هزب ارترا محلالفو أبزا خيبا قدما يعجن داخوينو أبز التسرعن أقدمو ناب تساتفت زد تزرقحن نايت شعت تابيات اسعفت فتسامش ما قلن كفل مقوص اسعار جنزبن أوديت سلف ديموكراسي هزو إرترا عمتاوز أبزاب ببحادة تمزينو بايتوب تس أبزاب بزاكايدو عمي قميييتن قمقامن فليكو لحتا أبزهاوم سلفاوي هاگراون زوباون زعباتاتيو اتوكيرو بتس ابصاب مسرت بحافة شاب كل ابيات اصحفت نزد ترايو اون تاوي نتفتاتا تبابعو بفلايا محبراوي مداي زووهاو اقلقلوتات اب ديبلوماسياو مداي ابالن السلف ديموكراسيز بيرترا اب عالم لخاو تكال قسقاس محزنت زيس او توزلو قدي اتبابعون كمزو قصلو الرقاقيتون مزي بمتحاز قا نزل على تساط فودك آن استيون من إسياتن عبيك والاحتاقم زوهاب الرقا قيتو بتد حرزته نخسند زدق اصاب صابات مسرت عبالات سلف ديموكراسيز بيرتراب زحالف عامتوين كم تقدميو زنبرة قزية اب كل مدايات سلفو من محيال نزر اي وطو فاينت نيدو عم اصاق اب في اللايتي مسرحو جمير زولو حامشاي قبائي سلف ديموكراسيز بيرتران معوات عبر كتوم كم زحيلو زلو امنات احديسون التبابعون سرع اخيبا ما اكلاي بايتو اللوخنتات هاقرنان زوانان عبزو الفلي زعباون عمي قميت اكايلو نهلو يكونتات هاقرنا دنبه تقاومو ارتران كبابينان زيسألو معواليتات بمدهساس نظام زيسعبو والسانيتات هم حلاليفو كداماي هزو ارترا لموين بسنكي واسعه قدف كاب حساري مكران بكرات كل مسرتاو مسلاتن ايدحانين ارترا قطبا ازعانوين مراخبي مصنوتات زيب اللام كوينا خمزلا رؤيو وجله قدف نزيه اللوي أسكا في زبيتاو قدايات كاب متنطان حاليفو توسختي قهساتات كام مفتس أم عدي وعلن يتحاكي كمزن هاللو اقنا زيبولو أغنطاوي مسلي تلابيسو نمقراب زو قورو متال لفتنتات آخيبا زمزونو زعبايو نيرو بز مسرة تزوير تران نايلو تحيلتاتون اب ارترا مسرتاو لوط انمو حاس زي حلل ناي حبار كالسوم نخو قدسلو اخيبا عزز مصواعتا اغريبو كلتة حادة قداماي منستر اتيوبيا ابي احمدن زد تفلالو سيبلاون وتادراون سب مزي نايتي سرعاتن كاب كلتشن اسران سلستن جميروم انصار لولاون نت ارترا كهبوون زد صنحود زي حالف النتاو مجلس إتاتن فخران أخي بابايتو قبل الهاجر إرترا وواج مخانو مزينون كنينوان أبي إتيوبيا بقلي إرتراويان وقنات
سرعات هكدف سعر كالو تمم صعب بزب الجوجيك حسابات أنصار لقلاون نت هجرنا مهز سرح بلسقنا صمدون مفتار زقبر نزلو من كس غاسوين أخيبا بايتو بتري نسيقو كلتة كلتة أبزا حالفة عمتات نهو حات كنت فينا بزبل أبو تقراي بمئتاو هيوت بوزحات كساب لومي مرد أم زيتنا غيري إرتراويان زيقاتات تفيو لوم دما سرعات بلسقنا خاب سلطان كنا وردينا بزبل هكدف مسحو حاتن كالوت إتيوبياويان عطوات حيلتاتن تصمدو يفتر اللخو كبل نكاتاتو لولنا بوغن إرتران زي تقبار من الوات كم مكلخال لقلاو النت غير كاي وسد يخوون سرعات إساسا فوركي بزيكا مغتسال سلطانو كالق كم زي قدسو تدقاقي موز التقلس أو قدايو كابزي حاليفو إزي سرعات مستقدمو مسبلس قنافت إروز نورع إرك النت لولاو النت هاقر ككلاخ المورالاو بقعات كم زي بلو أخيبا رئيو سلف ديموكراسيز بإرترا ربح هزبي ماكولوز قبرة بمتكل بوليسي هزبي مس إزبي نزق برركب كم زي سارر كارقاقيزو كلتة سلستة هزبي إرترا أب إتيوبيا سرعات نمقيار بزبل سبب دوكو أب زي ملكتهم وق كاتو كفكد يبلون إتزواتس أب كندن وق نسلامون ديموكراسيون في التحك سلف أخيبا الزخاخيرو منغستي إثيوبيا بفلاي بقالي مهورات عبلونة تسرعات هكدف زخطلو زلو مجدي كم مسامسي نمورار إرترا كتك أمولو كم زفتنون أخيبا ترديو كلتة أربعة تحك أنيا هزبتات إرتران إثيوبيا زروب حلو مفتحي لولاو نت هاجر عكيبكا باق غراوي حقتات زمئزز من معات كتيمكا ناي حبار تتك أم موخان تراي موخانو أخي باسميرولو نزيب قبرين موعالكا كلتيو هزبتات كموكا زواون أه غراون تكالاتن هاجراتن بعتو بنت كسر حلو أخي باما أكلاي بايتو محسن تغريبو سالساي دنب تغاومو إرترا أبزي بحافشاب عالمنان زوانان بفلايكا أبقربا بتنا زمع بلزلو بلتكاو كلولاو ناي حيلتاتا السلالفا مقلباتن تسقلاو مخانو ززنقع أيكونن بجهز بوخينو أدماي إجامو ناي مبركات حلافنت كمزلوووون بايتو تقنزيبو نزخ بكعكا زد تبت تناسب او نقراون عقموم اكاب زي سجر علاما مخانو اخيبا اسميرلو بز مسرد سلف ديموكراسيز بيرترا نتي امو داغ سرعات هكدف معقاب لقلاو النت محلاو حد النت هزبن متكال ديموكراسيا وسرعات ابزوبلو مسرتاو اعنو داتكيلو ناي زدت تقرنفه بوليتكا وحايلتات إرترا كسال النت نمرققاس كم زسرح دقيمو أنا تصيرو زسفح إصلال حايلتات لوطين خمسرت أبز قبر سعر دما قديو خمزة بركت بمرققاس ناب كلهم زملكوتهم إرترا وأكلات مسوعتو أغريبو رابعي محبركم هكدف أب حورات منقستات أمريكا كباب سياتل أنصار عصر سلسته نطفات نايلو تتغالستي إرتراويان مسري توزن وركسي كم زرتع مسترد مسحابو نهكدف عبس عرت نحايلتات لو تخا عوات مخانو بايتو مزينو اتخنتات بخمزي نخود دا زخالي إرتراو حايلي عمام مخته سقر دواو شكونا زلو نادا الرقاقيسو هاموشاي أب كل خرنعات عالم إرتراويان سدتانياتا تعقبان زلو هاقراتن كم لعلو ايكم الشنقو داي سدتانياتا تحورات هاقرات زام السلاسب أو تكالاتن بحافشان دحنت كلهم إرتراويان أب سدت
ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣብ ሊብያ ዝሳቀዩ ዘለውን ኣብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ኡጋንዳን ዝከላቦቱን ብዝምልከት ኩሉ ዝከኣለን ሰብኣዊ ሓለዋ ንኽገብራ ባይቶ መጽዋዕቲ ኣቕሪቡ። ስርዓት ህግደፍ ፍሉይ ሪፖርተር ሰብኣዊ መሰል ንኸይምዘዝ ንዝገበሮ ፈተነ ንዝነጸጉ ወገናት ከዓ ኣመስጊኑ። ሻዱሻይ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ኣብ ጎረቤትና ሱዳን ንዝያዳ ሰለስተ ዓመታት ዝቐጸለን ኣብ ልዕሊ ህዝብና እውን ኣሉታዊ ጽልዋ ዘሕደረን ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ሱዳናውያን ህልቀትን ዕንወትን ዘኸትል ዘሎን ኣብ ግምት ብምእታው ሱዳን ከይትከፋፈል ዘሎ ስግኣት ብምስትውዓል ሱዳናውያን ካብዚ ኣብ ራእሲ ውግእ ወፂኦም ጉዳዮም ንናይ ግዳም ሓይሊ ምትእትታው ኣሕሊፎም ካብ ምሃብ ክጥንቀቑን ብሰላምን ልዝብን ክፈትሕዎን ጸዊዑ። ኣብ መወዳእታ እቲ ኣኼባ ብመሰረት ቅዋም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዓንቀጽ 6.1.17 9 ዝኣባላታ ንቐጻሊ ሓደ ዓመት እትመርሕ ፈጻሚት ሽማግለን ጠቕላላ ተቖጻጻሪ ገንዘብን መሪጹ። ድሕርዚ ንመድረኻዊ ተርእዮታትን ብድሆታትን ዘንጸባርቑ ሰልፊ ኣብ መጻኢ እንታይ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ዝእምቱ ኣገደስቲ ለበዋታት ብምቕራብ ባይቶ ኣኼብኡ ደምሊሙ። ንቕዋማዊ ምሕደራ ዲሞክራስን ምዕባለን ንቃለስ ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ 2 መስከረም 2026